0: جرى بك
1: نو علي دي هم كيما الغناء جيم امري
0: جانري مون بوا
1: بوا كنا معنشلوز بانيتا باري جو